0: بلاستم كفافي
1: شمي بوغي لي ولو هماروتنا لي انت ستي ما تاوتش لي هو يفالوز تي فيريسي يدو تليارا دي اكو نيمز شي ماندي زمزم مساريكي زي ستي كما تلو تي فيريسي تو كوزاي سنه ستي كيريت همونو لو ملاكي ام زوفتون نيكو دي ندير نفس هاي بامارو تشاكو هنا نيكو اكو افيليمورا شي ليتاك لي ولو مزيكي شمي بوغي ستي انسانو ما تاوتش لي فيريسي Zezani matunga nai mtaraiko kumateluwa ni virisitu tivahoga. Madagasikara, njendinda fa atu ya nchimu antuliara, musare.

0: كلاس تم كفافي
1: نسرى يبندين زي انتين يا تمزان يروتسا كسومبا فبوكا تان تنوي ساتين انتانين ينمو دامنو ماتوغانو يروتسا كسومبا فبوكا تيامني باتفينران دي زاوا راتسنيسيا باتفينران دي تنيسيا دي يو تويران يو زاني انيسا نمولا فولاكو لوي فيننا انيتسا فيننا انيتسا لوي فماتو تمتان دي يو زانيا نانتاني نيو ريمان دي نيو اوي ينمو زاني ندانا تود جوي زاتيا امال سو زاواتا نيانا كو سنعزكو تاتيا باتو نران تاتي راتسنيسيا نباتو نران راتسنيسي دي جو دي اوزيز اللي ريمان دي نوي ينوزيا ما باتيا يا ني فتيرنا كوندو فتيرنا كوندو زريفا ماندي ساما كانين زارا ما صندون دي ريفا نودو فيتن رانا زكاين دي ميونت كيا نفون دي مجيرن تان بويرن سيم تينزو سلوفو مبولا نيكات زي اوزيز فاية تاكو نوتي دي تيوا نون تسير تاتو تسيكو لوي ما نو فال بابين ما نو فال بابين دي يو زاني ني فيركوي ايربانا ما نوسكيا اتاني تاني فا تام زي فتون زين تساپا كوي فال بابين كاي ليس فا ستي مبولا مبولا زامبولا تام ني فال بفتون دي نمين دي مين فيارامون نجا بانا دي ما ميرن دي نرات في نارانا تاني من الوزيسيتي دي ما ميرن ام سيطان ليس تاني من سيطاني فنوفنا فتودانا نتاني ول فتودانا نتاني ول زان زي زن زن زن في فيراكم تينكوا فتسون بابا نولن في فيراكم تينكوا فبتون تين
0: شوطة تمكلا شوطة تمكفاف

0: انا ما بلاتش نيوفا اوافو ماما اوافو ماما اوافو اسمع لها من اوافو مفوتف انا دافا انا كيس كراغزي ايه كنت كل انا كريك جيم اويز على باربو مزير زير انفيرني ماما زيلت فوكي كي
1: ايه فوزين على ميك فاليري
2: ماما ما ويندك فاين نفيت الفاتح كلاعز باربو
0: كلاعز باربو
2: ايه كار نارين رنبا كم جيك بيفا ماما كوتش ماتي ايه باتش كما نونغا فو ايه
0: لاب لابا سامبر عام باربو فاين اموا ايه اسكو رعنز قطع سامبو لابا لابا يوين افتو ايه تونا تسكما ماتي ايه اسامي لاب سليم جاوي مامي اسكا لا فاين زمالو غنطة غنطة
1: مع البلد فولت كمان.